هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيداتي وسادتي، من دلهي نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. نستهل هذه البرامج الصباحية بتلاوة من القرآن الكريم، يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشابي ما يتيسر له من سورة الإنسان.
1: بسم الله.

سيداتي وسادتي، من دلهي استمعنا إلى القرآن الكريم ونقدم لكم الآن هذا التعليق. الهند ولوكسمبورغ تكتشفان فرصا جديدة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم وعلوم الحياة والفضاء التجاري. استقبل وزير الدولة المسؤول المستقل للعلوم والتكنولوجيا دكتور جيتندر سينغ يوم الاثنين معالي ليكس ديليس وزير الاقتصاد والشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والسياحة في حكومة لوكسمبورغ الذي يزور الهند حاليا، واقترح تحديد مجالات تعاون ملموسة بين البلدين لا سيما في قطاع الفضاء، فضلا عن التقنيات الناشئة

الأخرى وعلوم الحياة. يمكن للآلية المقترحة أيضا استكشاف التعاون في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم والمواد المتقدمة وعلوم الحياة والمساعدة في تطوير مدخلات محددة من كلا الجانبين قبل الزيارة الرسمية المرتقبة من لوكسمبورغ إلى الهند في يناير 2027. ناقش الاجتماع الثنائي بين الوزيرين الوضع الراهن للتعاون الهندي اللوكسمبورغي في مجال الفضاء والتطورات المستقبلية في هذا القطاع وفرص تعزيز التعاون المؤسسي والتجاري والاستعدادات للزيارة الرسمية المرتقبة. وأكد الدستور جيتندر سينغ أن متانة العلاقات الهندية اللوكسمبورغية وعمقها يوفران أساسا متينا لتوسيع نطاق التعاون إلى مجالات جديدة وأكثر عمقا، كما أشار إلى أن الاجتماع الافتراضي الذي عقده رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع نظيره اللوكسمبورغي عام 2020. وأوضح الوزير أن الفضاء لا يزال يمثل ركيزة أساسية للشراكة الثنائية، حيث وقعت الهند ولوكسمبورغ مذكرة تفاهم بشأن التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية في فبراير 2022. وقد تطورت هذه الشراكة أيضا لتشمل بعدا تجاريا. تعمل شركة إن سبيس ووكالة الفضاء اللوكسمبورغية على تعزيز التفاعل بين منظومتي الفضاء في البلدين. وقدم الدكتور جيتندرا سينغ عرضا لخارطة طريق الهند الفضائية الشاملة، مسلطا الضوء على أهمية أقمار الملاحة والاتصالات على المدى القريب وطموح الهند على المدى البعيد بإنشاء محطة فضائية هندية بحلول عام 2035 وهبوط إنسان على سطح القمر بحلول عام 2040. وأشار إلى أن تزايد مشاركة القطاع الخاص في برامج الفضاء الهندي يفتح آفاقا جديدة للشركات الدولية والتجارية. وبرز الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء كمجال هام آخر للتعاون المحتمل، كما نوقشت تقنيات الكم كمجال يوفر فرصا كبيرة للتعاون. وأوضح الدكتور سينغ أن لتقنيات الكم تطبيقات في مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والأمن والفضاء. في مجال علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، تحدث الدكتور جيتندرا سينغ عن سياسة الهند بايو ثيري وتركيز البلاد على التنمية الاقتصادية والعلمية القائمة على التكنولوجيا الحيوية. وأشار إلى إمكانية التعاون مع مؤسسات لوكسمبورغ مثل معهد لوكسمبورغ للصحة ومراكز لوكسمبورغ لطب النظم الحيوية، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأمراض التنكسية العصبية ومرض زهايمر. أشار إلى تزايد نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير اللقاحات والبحوث الطبية، وإلى الانفتاح الأخير لبحوث الطب النووي أمام القطاع الخاص. كما ناقش الاجتماع الزيارة الرسمية المقترحة من لوكسمبورغ إلى الهند في يناير 2027 باعتبارها فرصة لتعزيز التعاون الثنائي. وعكس الاجتماع اتساع نطاق التعاون الهندي اللوكسمبورغي بدءا من الشراكة الفضائية الراسخة وصولا إلى مشاركة أوسع في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم وعلوم الحياة والتقنيات المتقدمة والفرص التجارية، حيث يكتشف الجانبان سبلا عملية لربط مؤسساتهما وأنظمة البحث والقطاعات الصناعية.

نشرة الأخبار ويقرأها عليكم أنصار أحمد. من مقدمات هذه النشرة: رئيس الوزراء ناريندرا مودي: نظام المطبوعات الموحد يوبي آي هو الداعم الرئيسي لنجاح التكنولوجيا المالية في الهند. وزير الدفاع راجناث سينغ: الجالية الهندية في سريلانكا جسر هام بين البلدين. الولايات المتحدة دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية في الخليج العربي بعد هجمات على سفينة حربية أمريكية. كندا فرضت رسوما جمركية انتقامية تصل إلى 50% على أكثر من 600 سلعة أمريكية. من المتوقع هطول أمطار غزيرة على أجزاء واسعة من وسط وجنوب وشرق وغرب الهند بين 12 إلى 21 أيلول قبل بدء انحسار الرياح الموسمية الجنوبية الغربية. وفي رياضة التنس تأهلت أرينا سابالينكا وفرانسيس تيافو إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة في نيويورك. كانت هي مقدمة النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. أشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالإنجاز الملحوظ الذي حققته الهند في مجال التكنولوجيا المالية، وقال إن نظام المدفوعات الموحد UPI هو الرائد بلا منازع في نجاح هذه القصة. وخلال افتتاحه مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2026 في مومباي قال السيد مودي إن هذا تحول هائل، بحيث لا يكتمل الحديث عن التكنولوجيا المالية دون نظام المدفوعات الموحد UPI. وأكد رئيس الوزراء مجددا على فلسفته الأساسية المتمثلة في التمكين التكنولوجي، مشيدا بنظام المدفوعات الموحد باعتباره الأداة الأمثل للشمول المالي، والذي نجح في اختراق مجالات أغفلتها نماذج الخدمات المصرفية التقليدية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن أكثر من 24 مليار معاملة تمت عبر نظام المدفوعات الموحد في شهر أغسطس وحده. أكد رئيس الوزراء مسلطا الضوء على التوسع العالمي لنظام الدفع الرقمي الرائد في الهند أن نظام المدفوعات الموحد متاح الآن في 11 دولة، محولا ما لا يعتبر في السابق ضربا من الخيال إلى واقع يومي في مجال المدفوعات الدولية. صرح وزير الدفاع راجناث سينغ بأن الهند ستقف دائما إلى جانب سريلانكا في أوقات الأزمة، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين تقوم على التاريخ والثقافة والإيمان المشترك. وصل السيد سينغ إلى كولومبو أمس في أول زيارة رسمية له تستغرق 3 أيام لإجراء محادثات مع القيادة العليا في سريلانكا، وقد أدلى بهذه التصريحات خلال لقاء مع الجالية الهندية في سريلانكا. قال إن البلدين تربطهما علاقات ثقافية وحضارية وثيقة، مما وفر أساسا متينا لنمو العلاقات الثنائية. في ساتيسغر أصدرت محكمة كانكر حكما بالسجن على 5 معفيين من بينهم باربهاكر وزوجته.

راجي كانش في قضية تتعلق بهجوم على قوات الأمن عام 2015. برباكر وهو عضو في لجنة داندكارانية الخاصة وزوجته راجي كانج حكم على كل من برباكر الحاصل على رتبة عضو في اللجنة الفرعية بالسجن 7 سنوات.

تصاعدت التوترات في جميع أنحاء غرب آسيا بشكل حاد مع استمرار تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع الإقليمي. وقالت الولايات المتحدة إن جيشها دمر 5 ناقلات نفط إيرانية، وذلك في عقاب ما وصفته واشنطن بهجمات شنها الحرس الثوري الإيراني على سفينة حربية أمريكية خلال اليومين الماضيين. وردا على ذلك أطلقت إيران صواريخ باتجاه أهداف أمريكية في الأردن. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الضربات جاءت ردا على محاولتين إيرانيتين خلال اليومين الماضيين لاستهداف السفينة الحربية الأمريكية بصواريخ باليستية. فرضت كندا رسوما جمركية انتقامية تصل إلى 50% على أكثر من 600 سلعة أمريكية، ما يصعد النزاع التجاري بين البلدين الجارين. ودخلت الرسوم الجمركية التي تستهدف البضائع الأمريكية حيز التنفيذ رسميا الليلة الماضية. وتغطي هذه الرسوم التي تفرض على الشركات التجارية الكندية العاملة بموجب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما قيمته حوالي 28 مليار دولار أمريكي من البضائع الأمريكية المستوردة. تم افتتاح مرصد نهرو الفلكي المجدد، وهو مرفق رائد للتوعية العامة تابع لمتحف ومكتب رئيس الوزراء في نيودلهي أمس. يهدف المرفق المطور إلى تعزيز التواصل العلمي ونشر الوعي الفلكي وزيادة التفاعل الجماهيري. ترأس رئيس مجلس إدارة المتحف ومكتب رئيس الوزراء نيريبندرا ميسرا حفل الافتتاح. حظي الوفد الهندي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية 2026 باستقبال حافل في نيودلهي أمس بحضور وزير الشؤون الشباب والرياضة الدكتور مانسوك مانديفيا. وقد كشف الدكتور مانديفيا برفقة رئيسة اللجنة الأولمبية الهندية بيتي أوشا ووزير الرياضة هاري رانجن راو ورئيس البعثة سهديف يعدف عن الزي الرسمي للوفد الهندي بحضور الرياضيين وأفراد الطاقم الإداري. وستقام دورة الألعاب العسبية في اليابان في الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، حيث سيشارك الوفد الهندي في منافسات رياضية متعددة. قد تشهد الهند موجة أخيرة من نشاط الرياح الموسمية قبل أن تبدأ الرياح الموسمية الجنوبية الغربية انحسارها الموسمي. من المتوقع عودة الأمطار إلى أجزاء واسعة من وسط وجنوب وشرق وغرب الهند بين 12 إلى 21 سبتمبر. تشير نماذج الطقس إلى أن الموجة القادمة قد تنعش مؤقتا دوران الرياح الموسمية المتلاشية، جالبة معها زخاف المطر وعواصف رعدية إلى عدة مناطق من البلاد خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر من شهر سبتمبر. توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة على ولايات بيهار وجارخند وغرب البنغال وأوديشا وأروناشل برديش وأسام وميغاليا وناغالندا ومانيبور وميزورام وتريبورا اليوم. كما توقعت الهيئة عواصف رعدية مصحوبة ببرق ورياح عاصفة على جزر أندمان ونيكوبار وآندرا برديش وتاميل نادو وبوندشيري وكاراياكال

في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس تأهلت حاملة لقب فردي السيدات والمصنفة الأولى أرينا سابالينكا إلى الدور نصف النهائي بعد فوزها على المصنفة السادسة ليندا نوسكوفا من جمهورية التشيك في مباراة مثيرة في ربع النهائي، وحققت سابالينكا الفوز بنتيجة 7-6 3-6 7-6 في مباراة متقاربة الليلة الماضية. وفي منافسات فردي الرجال حجز فرانسيس تيافو مكانه في الدور نصف النهائي بعد فوزه على مواطنه الأمريكي أليكس ميكلسن في مباراة مثيرة من 5 مجموعات. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من دلهي. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادتي، الآن نقدم لكم هذه الأغنية غزل من غناء المطرب جاكجيت سينغ.

سيداتي وسادتي، إليكم هذا الموجز من الأنباء. أشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالإنجاز الملحوظ الذي حققته الهند في مجال التكنولوجيا المالية، وقال إن نظام المدفوعات الموحد UPI هو الرائد بلا منازع في نجاح هذه القصة. وخلال افتتاح مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2026 في مومباي، قال السيد مودي إن هذا تحول هائل، بحيث لا يكتمل الحديث عن التكنولوجيا المالية دون نظام المدفوعات الموحد. وأكد رئيس الوزراء مجددا على فلسفته الأساسية المتمثلة في التمكين التكنولوجي، مشيدا بنظام المدفوعات الموحد باعتباره الأداة الأمثل للشمول المالي، والذي نجح في اختراق مجالات أغفلتها نماذج الخدمات المصرفية التقليدية. صرح وزير الدفاع راجناث سينغ بأن الهند ستقف دائما إلى جانب سريلانكا في أوقات الأزمات، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين تقوم على التاريخ والثقافة والإيمان المشترك. وصل السيد سينغ إلى كولومبو أمس في أول زيارة رسمية له تستغرق 3 أيام لإجراء محادثات مع القيادة العليا.

إنديا في سريلانكا. تصاعدت التوترات في جميع أنحاء غرب آسيا بشكل حاد مع استمرار تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع الإقليمي. وقالت الولايات المتحدة إن جيشها دمر 5 ناقلات نفط إيرانية، وذلك في عقاب ما وصفته واشنطن بهجمات شنها الحرس الثوري الإيراني على سفينة حربية أمريكية خلال اليومين الماضيين. فرضت كندا رسوما جمركية انتقامية تصل إلى 50% على أكثر من 600 سلعة أمريكية، ما يصعد النزاع التجاري بين البلدين الجارين. ودخلت الرسوم الجمركية التي تستهدف البضائع الأمريكية حيز التنفيذ رسميا الليلة الماضية. تم افتتاح مرصد نهرو الفلكي المجدد، وهو مرفق رائد للتوعية العامة تابع لمتحف ومكتب رئيس الوزراء في نيودلهي أمس. يهدف المرفق المطور إلى تعزيز التواصل العلمي ونشر الوعي الفلكي وزيادة التفاعل الجماهيري. خذي الوفد الهندي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية 2026 باستقبال حافل في نيودلهي أمس بحضور وزير الشؤون الشباب والرياضة الدكتور مانسوك مانتافيا، ووزير الرياضة هاري رانجن راو ورئيس البعثة سهدي فيادو عن الزي الرسمي للوفد الهندي بحضور الرياضيين وأفراد الطاقم الإداري. وستقام دورة الألعاب الآسيوية في اليابان في الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، حيث سيشارك الوفد الهندي في منافسات رياضية متعددة. قد تشهد الهند موجة أخيرة من نشاط الرياح الموسمية قبل أن تبدأ الرياح الموسمية الجنوبية الغربية انحسارها الموسمي. من المتوقع عودة الأمطار إلى أجزاء واسعة من وسط وجنوب وشرق وغرب الهند بين 12 إلى 21 سبتمبر. سيداتي وسادتي، من دلهي قدمنا هذا الموجز من الأنباء، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية. مع أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب توقيت المحل للهند. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، وطاب نهاركم هنا دلهي.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: أهلا بكم.

مستمعينا الكرام، في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. والساعة الحين 11 مساء بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلو هاتس. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية. فأولا أستهل الحلقة المسائية هذه بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، أولا قد انتهينا من برنامج تلاوة القرآن الكريم في إلحان الشيخ عبد السمد من سورة الملك. والآن أشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة. فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها، وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في إلحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان مهم، وضمن برنامج التطورات الأخرى

الكبيرة ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند. كذلك يقدم إليكم برنامج حديث الليلة حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سآتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا على أمل اللقاء بكم في الحادي عشر صباحا. مستمعين الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

مستمعينا الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، اللجنة المركزية تقر 8 مشاريع لسكة الحديد بمبلغ 20,700 مليار روبية. الهند وسريلانكا توقعان مذكرات التفاهم عن تحسين جودة البندقية L70، وتؤكد كولومبو بعدم سماح أراضيها ضد الهند. اجتماع الوزراء الماليين ومدراء البنوك المركزية في دول البريكس ينطلق اليوم في مدينة مومباي. أسعار النفط في الأسواق الدولية تجاوزت عن $100 برميلا بتصعيد النزاع في شرق آسيا. وفي الرياضة، الهند تفوز بميداليتين ذهبيتين وأربعة برونزية في بطولة أرشيري الدولية في أحمدآباد. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. الحكومة المركزية بالهند أقرت 3 مشاريع سكة الحديد بمبلغ ما مجموعه أكثر من 10,700 مليار روبية. في تغطية إعلامية في

دلهي، أفاد وزير الإذاعة والمعلومات السيد أشفني واشناف بأن هذه المشاريع تغطي 14 مديرية عبر ولايتي بنغال الغربية وجارخندا وأوديشا وماديا براديش وساتي شغراء، وذلك بهدف امتداد شبكة القطارات الهندية إلى نحو 656 كيلومترا. بجانب ذلك أضاف السيد الوزير بأن هذه المشاريع تأتي في صالح الخط الرابع ما بين خارفور وجارسوغطة وما بين كتني وبندرا، كذلك ما بين بلاسفور وبندرا. هذا وقد أقرت الحكومة مشروعا ذوي الخطوط يمر ب17 مديرية عبر ولايات تامل نادو وأندرا براديش وكرناتكا وتلنغانا كذلك. وزير الدفاع السيد راجناث سينغ أجرى اجتماعا مع الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديسانايكي في العاصمة كولومبو اليوم. أثناء الاجتماع أكد الجانبان التزامهما للعمل معا من أجل تنمية الشعبين، مع التأكد بتأمين السلامة والأمن والسلام والرخاء في المنطقة. بجانب ذلك، وقع الجانبان على مذكرات التفاهم بشأن تحسين جودة البندقية من نوع L70 للقوات الفضائية في سريلانكا، كذلك التعاون بين NCC وNDC من كلا البلدين. متحدثا بالمناسبة، وصف السيد الوزير جاليات هندية مقيمة في سريلانكا كجسر للتواصل بين البلدين، قائلا بأنها تلعب دورا جذريا في تعزيز الصداقة بين الشعبين الهندي والسريلانكي. قبل حدوث فعالية دول البريكس في نيودلهي في 11 سبتمبر القادم، يتم قيام دورة نهائية للوزراء الماليين ومدراء البنوك المركزية في مدينة مومباي، ومن المؤكد بأن قمة دول البريكس هذا العام تتخذ شعارها بعبارات البناء للثبات والابتكار والتعاون والاستدامة. ومن قبل، قد اجتمع الوزراء الماليون والمدراء البنكيون في مدينة جايفور خلال الشهر الماضي. وزيرة المالية والشؤون الكربوريتية السيدة نيرملا سيتارامن قامت باستعراض النتائج في جلسات مالية سابقة من دول البريكس قبل اجتماع نهائي عقد في مدينة مومباي اليوم. أسعار النفط تجاوزت عن 100 دولار لكل برميل في الأسواق الدولية اليوم بتصعيد النزاع في شرق آسيا، والذي يثير قلقا عن إزراب مزيد في توريد الطاقة في الشرق الأوسط. وفقا لبيانات رسمية، ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 2.15 دولارا أو بنسبة 2.2 مرتفعا إلى 100.7 لكل برميل. في جانب آخر، ارتفعت أسعار النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 100.70 دولار لكل برميل. وهذا الارتفاع في أسعار النفط الخام يعتبر غلاء مستزادا منذ ربع فترة بداية من أول أيام الشهر الماضي، إذ نفذت توقعات لدخول النزاع الجاري بين الولايات المتحدة وإيران حلول دائم، والذي مضت عليه 6 شهور. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. ادعت فرقة الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينتين أمريكيتين، كذلك 8 ناقلات نفط في منطقة الخليج الفارسي، وذلك ردا على هجوم أمريكي على 5 ناقلات إيرانية، كما أفاد به الإعلام المحلي اليوم. في بيان له، أكد الحرس الثوري الإيراني بأن بحريتها ضربت سفينتين أمريكيتين وأصابتها بضرر كبير،
ردا على تصعيد القوات الأمريكية والجرأة الفاشلة

0: باستهداف 5 ناقلات إيرانية في الخليج الفارسي يوم أمس. وأضاف البيان قائلاً بأن قواتها البحرية استهدفت 10 سفن أخرى تجرأت عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز بتأييد من القوات الأمريكية واستفزازها. إسرائيل أصدرت أمرا عاجلا بإغلاق القنصلية البريطانية في شرق العاصمة يروشلم ردا على فرض عقوبات عامة عليها من قبل المملكة المتحدة بشأن السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. جاء إعلان هذا القرار عن وزير الخارجية الإسرائيلي غيدون سار، والذي يشمل الحظر على دخول العديد من البرلمانيين البريطانيين. ومن المؤكد بأن القنصلية البريطانية لدى إسرائيل تقع في منطقة شيخ جراح من يروشلم، وهي تتعامل أساسيا بشؤون ذات الصلة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة ويروشلم كذلك. تعرض شخصان آخران باعتقال قسري على أيدي القوات الباكستانية مبرزا قلقا مستمرا وسائدا حول قضية الغيبوبة القسرية للبلوشيين وقلة المعلومات المتاحة لدى عائلاتهم. وفقا لإفادة صحيفة بلوشستان بوست، قد تم القبض على علي بلوش على أيدي القوات الباكستانية في مستانغ في منطاق في نحو الساعة 3 صباحا في 23 أغسطس، ولم يتم العثور على وجوده حتى الآن. كذلك في قضية أخرى، أكدت عائلة شكيل بلوش بأنه رافقته الشرطة من بيته أثناء نصف الليلة في 16 أبريل، واتهمت العائلة بأن رجال ISI وقسم مكافحة الإرهاب من باكستان كان لهما دورا مهما في غيبوبته. وفد رفيع المستوى من وزارة التعليم العالي والتقني والتعليم الفصلي زار الإقليم الاتحادي بنجاب وشانديغرا ولجنة حقوق الإنسان بها اليوم، وذلك بهدف فهم تجربة الهند في ربط حقوق الإنسان بالتعليم وتوفير المهارات للشباب والتقنية وبناء القدرات. بقيادة رئيس الضباط التنفيذيين من وزارة التعليم الكيني، التقى الوفد برئيس اللجنة والقاضي سانت براكاش، وركز على أن التعليم وتطوير المهارات لا بد أن يتم أخذين المساواة والاحترام بعين الاعتبار. وفي الرياضة، في بطولة أرشيري الدولية فازت الهند بميداليتين ذهبيتين إلى جانب 4 منها برونزية في المرحلة 3 في أحمدآباد. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. اللجنة المركزية تقر 8 مشاريع لسكة الحديد بمبلغ 20,700 مليار روبية. الهند وسريلانكا توقعان مذكرات التفاهم عن تحسين جودة البندقية L-70، وتؤكد كولومبو بعدم سماح أراضيها ضد الهند. اجتماع الوزراء الماليين والمدراء البنوك المركزية في دول البريكس ينطلق اليوم في مومباي. أسعار النفط في الأسواق الدولية تجاوزت عن $100 برميلا بتصعيد النزاع في شرق آسيا. وفي الرياضة، الهند تفوز بميداليتين ذهبيتين و4 برونزية في بطولة أرشيري الدولية في أحمدآباد. وبهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

صباح الكرام، والآن زبنا برنامج حلقة الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. أقدم إليكم حلقة الأغاني الوطنية.

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، تستمعون أغاني وطنية. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية، أقدم إليكم أغنية وطنية أخرى في ألحان الفنان منادي

0: سمعني يا كرام، والآن قد انتهينا من حلقة الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. وأقدم إليكم برنامج التعليق يقدم الأستاذ أنصار أحمد.
1: الهند واللوكسمبورغ تكتشفان فرصا جديدة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم وعلوم الحياة والفضاء التجاري. استقبل وزير الدولة المسؤول المستقل للعلوم والتكنولوجيا الدكتور جيتندر سينغ يوم الاثنين معالي ليكس ديليس وزير الاقتصاد والشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والسياحة في حكومة لوكسمبورغ الذي يزور الهند حاليا، واقترح تحديد مجالات تعاون ملموسة بين البلدين لا سيما في قطاع الفضاء، فضلا عن التقنيات الناشئة الأخرى وعلوم الحياة. يمكن للآلية المقترحة أيضا استكشاف التعاون في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم والمواد المتقدمة وعلوم الحياة والمساعدة في تطوير مدخلات محددة من كلا الجانبين قبل الزيارة الرسمية المرتقبة من لوكسمبورغ إلى الهند في يناير 2027. ناقش الاجتماع الثنائي بين الوزيرين الوضع الراهن للتعاون الهندي اللوكسمبورغي في مجال الفضاء والتطورات المستقبلية في هذا القطاع وفرص تعزيز التعاون المؤسسي والتجاري والاستعدادات للزيارة الرسمية المرتقبة. وأكد

0: الدكتور جيتندر سينغ أن متانة العلاقات الهندية اللوكسمبورغية وعمقها يوفران أساسا متينا لتوسيع نطاق التعاون إلى مجالات جديدة وأكثر عمقا، كما أشار إلى أن الاجتماع الافتراضي الذي عقده رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع نظيره اللوكسمبورغي عام 2020. وأوضح الوزير أن الفضاء لا يزال يمثل ركيزة أساسية للشراكة الثنائية، حيث وقعت الهند ولوكسمبورغ مذكرة تفاهم بشأن التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية في فبراير 2022. وقد تطورت هذه الشراكة أيضا لتشمل بعدا تجاريا. تعمل شركة إن سبيس ووكالة الفضاء اللوكسمبورغية على تعزيز التفاعل بين منظومتي الفضاء في البلدين. وقدم الدكتور جيتندرا سينغ عرضا لخارطة طريق الهند الفضائية الشاملة، مسلطا الضوء على أهمية أقمار الملاحة والاتصالات على المدى القريب، وطموح الهند على المدى البعيد بإنشاء محطة فضائية هندية بحلول عام 2035، وهبوط إنسان على سطح القمر بحلول عام 2040. وأشار إلى أن تزايد مشاركة القطاع الخاص في برامج الفضاء الهندي يفتح آفاقا جديدة للشركات الدولية والتجارية. وبرز الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء كمجال هام آخر للتعاون المحتمل، كما نوقشت تقنيات الكم كمجال يوفر فرصا كبيرة للتعاون. وأوضح الدكتور سينغ أن لتقنيات الكم تطبيقات في مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والأمن والفضاء. في مجال علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، تحدث الدكتور جيتندرا سينغ عن سياسة الهند بايو تيري وتركيز البلاد على التنمية الاقتصادية والعلمية القائمة على التكنولوجيا الحيوية. وأشار إلى إمكانية التعاون مع مؤسسات لوكسمبورغ مثل معهد لوكسمبورغ للصحة ومراكز لوكسمبورغ لطب النظم الحيوية، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأمراض التنكسية العصبية ومرض الزهايمر. أشار إلى تزايد نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير اللقاحات والبحوث الطبية، وإلى الانفتاح الأخير لبحوث الطب النووي أمام القطاع الخاص. كما ناقش الاجتماع الزيارة الرسمية المقترحة من لوكسمبورغ إلى الهند في يناير 2027 باعتبارها فرصة لتعزيز التعاون الثنائي. وعكس الاجتماع اتساع نطاق التعاون الهندي اللوكسمبورغي بدءا من الشراكة الفضائية الراسخة وصولا إلى مشاركة أوسع في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم وعلوم الحياة والتقنيات المتقدمة والفرص التجارية، حيث يكتشف الجانبان سبلا عملية لربط مؤسساتهما وأنظمة البحث والقطاعات الصناعية.
1: سامعين الكرام، استمعتم إلى برنامج التعليق والذي قدمه الأستاذ أنصار أحمد حول عنوان اللقاء بين لوكسمبورغ ورئيس الوزراء المودي. والآن نقدم إليكم أغنية وطنية أخرى في لحن الفنان كافيتا كريشنا مورتي.

التمثيليات لساعتين كل يوم، والذين لم يملكوا أجهزة الاستماع كانوا يستمعون الموسيقى من المكبرات التي انتصبت في ساحل مارينا. وكانت إذاعة كلكتا تنشر برامج مماثلة من الموسيقى الهندية القديمة والموسيقى البنغالية الدينية الخفيفة. لم تكن هناك إعلانات بين الأغاني، وإنما كان الضوء الأحمر استنار مرة بدأ الموسيقارون بموسيقاهم بدون انقطاع. وبعد أن أنشئت إذاعات عموم الهند، أصبحت تلك بمثابة مصدر رئيسي لتوفير الموسيقى للرجل العادي، فقد خصصت مئات من ساعات الإذاعة للموسيقى من قبل مختلف المحطات. وبرز كثير من الموسيقارين بفضل الإذاعة وأصبحوا فنانين من الطراز الأول. والإذاعة تستوظف أيضا عددا كبيرا من الموسيقاريين والبارعين كالفنانين الموظفين ومنتجي الموسيقى للتأكد من نوعية عليا لإذاعات موسيقية. وفي الحقيقة إن كثيرا من الموسيقارين ذوي الطراز الأول اليوم قد استوظفتهم إذاعات عموم الهند في مرحلة أو أخرى. من الفكرة الرئيسية للإذاعة هي ترويج الموسيقى الهندية التقليدية الصوتية والآلية كلتيهما، على أنها حاولت محاولات جديرة بالثناء لتشجيع أنواع أخرى من الموسيقى مثل الموسيقى الخفيفة وموسيقى الأفلام والموسيقى الدينية والشعبية وموسيقى الرقصات وما إلى ذلك. وكل ولاية من شبه القارة العريضة تتمتع بأنواع منوعات من الموسيقى المحلية والتقليدية. وهي لم تزل كتابا مخطوما للأجزاء الأخرى من البلاد حتى بدأت الإذاعة نشر هذه الموسيقى. وفي سبيل التأكد من المستوى العالي للإنجاز، تختبر هيئة استماع لائقة الموسيقاريين الذين يريدون الالتحاق بإذاعات عموم الهند في المرحلة الابتدائية، والاختبار المتتابعة للفنانين تجري أيضا من قبل هذه الهيئة وتكون متأسسة على إنجازهم الحقيقي طوال السنوات. ظلت الإذاعة تقوم بخدمات قيمة للموسيقى بإبراز تأليفات للمؤلفين الغير معروفين الذين ينتجون تمثيليات الموسيقى التي لم تعرض في الخارج، وبإذاعة برامج تتأسس على تأليفات نادرة للمؤلفين البارعين مثل تياغ راجا. تغطي برامج مجلة الموسيقى سير المؤلفين وأغانيهم المتعلقة بالفصول وتعبيرات جانب نظري للموسيقى وموضوعات أخرى لا تغطيها حفلات الموسيقى. وتستهدف عدة برامج تنشرها إذاعات عموم الهند كهدف من أهدافها الوحدة العاطفية للأمة. إن البرامج القومية للموسيقى تذاع كل يوم، تبرز موسيقارين ينتسبون إلى الشمال والجنوب، وتذاع موسيقاهم من جميع مراكز إذاعات عموم الهند لكي يتمكن المستمعون من أن يألفوا أنواعا مختلفة للموسيقى في البلاد. وفي السنوات الحديثة تقام الحفلات الموسيقية كل عام، يقدم فيها الموسيقارون من كل من المدرسة الهندية بالعزف أمام المستمعين المدعوين في المركز الحامة في الهند، والثنائيات من الشمال والجنوب للأنغام المختلطة التي تجرب من قبل إذاعات عموم الهند قد أدت إلى تفاهم أحسن بين الموسيقارين من هاتين المدرستين.
إن الموقف

0: التقدم الذي تقدمه الإذاعة كتجربة قد أنتجت نتائج مثمرة خاصة في الأوركسترا واكتشاف أساليب موسيقى جديدة. كانت الأوركسترا معروفة في الهند منذ القرن الثاني بعد الميلاد، والكتب الموسيقية القديمة تحتوي على وصف تفصيلي لتأليف ذلك العصر. إن الأوركسترا الأولى التي طورت في الهند تتضمن فرقة مهار قام بتنظيمها الأستاذ علاء الدين خان. إن الإذاعة قد جددت الفكرة بمباردها الممتازة ونظمت الأوركسترا الوطنية، تعد من أحسن الأوركسترا في العالم. التأليف الأوركسترية التي تخرجها إذاعات عموم الهند قد حازت على صيت في أجزاء كثيرة من العالم بفضل براعتها الموسيقية وأصالتها. وقد برزت الآن الموسيقى الخفيفة كنوع أكثر رغبة من الموسيقى الهندية بفضل جهود إذاعات عموم الهند، وإضافة إلى تجديد الأغاني القديمة في ألحان جديدة، يتم تشجيع المؤلفين الجدد بوضع تأليفات جديدة يعرفها العازفون ذو الكفاءة الذين تخصصوا في هذا الفرع من الموسيقى، ويتم استعمال عدد كبير من الآلات الهندية والغربية في تأليف الموسيقى الخفيفة. ومن بين التجارب الجديدة التي تقوم بها إذاعات عموم الهند يمكن أن نذكر موسيقى الكورس التي تمثل نوعا غير معلوف حتى الآن من الموسيقى في الهند. وعلى الرغم من أن التجربة لا تزال غير مستقرة، إلا أن أثرها على المستمعين جدير بالذكر. تعمل الآن وحدات موسيقى الكورس في مدراس ومومباي ودلهي وكلكتا، وتزع منتجاتها من المحطات الأخرى. من أهم النشاطات القيمة لإذاعات عموم الهند هي تغطية الراديو للمهرجانات الموسيقية مثل تياغراجا أرادهنا ومهرجان تانسين في غوالير. تقوم الوحدات المتحركة بتغطية الأحداث وإذاعتها. تمكن آلاف من المستمعين في سائر البلاد من الاستماع بتعليقات فورية مليئة بالألوان المحلية.
1: مستمعين الكرام، والآن قد انتهينا من برنامج حديث الليلة والذي قدمه الأستاذ أنصار أحمد حول موضوع خدمات الأغاني من إذاعة عموم الهند. والآن أتوجه معكم إلى حلقة الموسيقى والأغاني الهندية. ضمن هذه الحلقة سوف تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية.

مستمعينا الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود.

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان محمد رفيع وعشاء بوسلي.

هذه الحلقة الموسيقية في لحن الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. ففي النهاية إليكم أغنية أخيرة من هذه الحلقة في لحن الفنانة عشا بوسلي.

مستمعي الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة من الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة الموسيقية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية عربية تستمعون من خلالها موسيقى عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب، فإليكم حلقة الأغاني العربية.

طبعا يا كريم، بهذه الأغنية العربية الأخيرة انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية بإيجاز. الحكومة المركزية أقرت 3 مشاريع سكة الحديد بمبلغ ما مجموعه أكثر من 10,700 مليار روبية في تغطية إعلامية في نيودلهي. أفاد وزير الإذاعة والمعلومات السيد أشفني وأشناف بأن هذه المشاريع تغطي 14 مديرية عبر ولايات بنغال الغربية وجارخندا وأوديشا ومادية براديش وساتيشغرا. وزير الدفاع السيد راجناث سينغ أجرى اجتماعا مع الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديسا نايكي في العاصمة كولومبو اليوم. أثناء الاجتماع أكد الجانبان التزامهما للعمل معا من أجل التنمية الشعبين، مع التأكد بتأمين السلام والأمن والسلام والرخاء في المنطقة. قبل حدوث فعالية دول البريكس في نيودلهي في 11 سبتمبر القادم، يتم قيام دورة نهائية للوزراء الماليين ومدراء البنوك المركزية في مدينة مومباي. ومن المؤكد بأن قمة دول البريكس هذا العام تتخذ شعارها بعبارات البناء للثبات والابتكار والتعاون والاستدامة. أسعار النفط تجاوزت عن $100 لكل برميل في الأسواق الدولية اليوم بتصعيد النزاع في شرق آسيا، والذي يثير قلقا عن إضراب مزيد في توريد الطاقة في الشرق الأوسط. وفقا لبيانات رسمية، ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 2.15 دولارا أو بنسبة 2.2 مرتفعا إلى 100.7 لكل برميل. في جانب آخر، ارتفعت أسعار النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 170 دولار لكل برميل. ادعت فرقة الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينتين أمريكيتين كذلك 8 ناقلات نفط في منطقة الخليج الفارسي، وذلك ردا على هجوم أمريكي على 5 ناقلات إيرانية كما أفاد به الإعلام المحلي اليوم. في بيان له، أكد الحرس الثوري الإيراني بأن بحريتها ضربت سفينتين أمريكيتين وأصابتها بضرر كبير ردا على تصعيد القوات الأمريكية.

الذكية والجرأة الفاشلة. إسرائيل أصدرت أمرا عاجلا بإغلاق القنصلية البريطانية في شرق العاصمة يروشلم ردا على فرض عقوبات عامة عليها من قبل المحكمة المتحدة المملكة المتحدة بشأن السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. جاء إعلان هذا القرار عن وزير الخارجية الإسرائيلي غيدون سار، والذي يشمل الحظر على دخول العديد من برلمانيين البريطانيين. تعرض شخصان آخران باعتقال قسري على أيدي القوات الباكستانية، مبرزا قلقا مستمرا وسائدا حول قضية الغيبوبة القسرية للبلوشيين وقلة المعلومات المتاحة لدى عائلاتهم. وفقا لإفادة صحيفة بلوشستان بوست، قد تم القبض على علي بلوش على أيدي القوات الباكستانية في مطار في نحو الساعة 3 صباحا في 23 أغسطس، ولم يتم العثور على وجوده. وفد رفيع المستوى من وزارة التعليم العالي والتقنية والتعليم الفصلي زار الإقليم اتحادي بنجاب وشانديغرا ولجنة حقوق الإنسان بها اليوم، وذلك بهدف فهم تجربة الهند في ربط حقوق الإنسان بالتعليم وتوفير المهارات للشباب والتقنية وبناء القدرات. وفي الرياضة، في بطولة أرشيرية دولية فازت الهند بميداليتين ذهبيتين إلى جانب 4 منها برونزية في المرحلة 3 في أحمد آباد. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.